سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في ساعة خسير أونلاين من أيكم تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيدي نور ميسام. لوكوديتيري راديو خسيد اون لاين ديلو سن بنين يون سي سين ايميشن بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه، تي سين بوك سين خريط مصطفى ميسام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك bu ñenti waxtu jotté. Ginaaw bu ñu santé yalla julli ci Mustafa ali salatu wassalam, ndokel leen ci wéru tedd bu mag bi, gannaaw bi ñu magale guddum bu mag boogi, ndokel leen ci ñaanal leen ci sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom rabbi sutu ala lepp lu ci bayiko ci aw liw ci barke ci tiranga ci yermande ci xewal ci borom tabaraku taala bolum yiwa ci dunya wal akhirah bi barakatu sheikh al khadim radiyallahu taala anhu. Xam ngeen ni ngeen baxo and ak emission bi ci jamono bu nek, ben ñuy and ak waqi ay muy actualité yi wa illa ñuy waxtane ay mawduat yu wuté. Melni suñu mawdu tay ñu bëgg waxtane moy afatul kayli wal mishan,